ايام تاع شديده وانا وين دار طرق دار نرجي شاش كانوا يرجي شاش وين نرجي شين كاور رجلي ونبدا الحوريه كان نسنا نرجي شنو غزوات